اول دوله في المغرب مولاي ادريس الزرغون، واحد البلد الصغير حدا مكناس، وجا الاب ديالو وبنى مدينه فاس اللي هو هذا مولاي ادريس الاكبر. Wild motherfuckers get it up right now. All my wild ass bitches get it up right now. Brooklyn motherfuckers get it up right now. Fuck it up right now.